طالب انا ويكرم يا ادوناي راح يحلل يرس الطيب راح حس حس لا لا فين صور فيش حتى اوين قيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح من عنك لك يا ميد أبراهام رحيمان

رحمنا إن كان كم ذهرون كهنا رحمنا إن كان ذو تدوسف صديقا رحمنا إن كان كم ذهبيد ملكا مشيحا رحمنا إن كان كم ذهبيد حس قنا رحمنا إن كان صلو تهدي شلومو ملكا رحمنا

كلان راح ولا قال يوتاهو فروكلان راح ولا دينا ابيك لنهوران راح ما نادينا دي حياتا بجزور علان راح ولا درف شوي علان راح ما نبلاتي براك او بدا نبيشين منان راح ولا دي واخشري علان رحمنا الاخوان حبي اسلام رحمنا حشو على توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوش حمت بروسا منان رحمنا لا تعبد جميل لان راح ولا مخلوص بكل حبين ولا ويان

ربنا وإكرام أدمعي أدمعي إرحي حلوم إرحي حسن ألفين فهو نفذ حتى ونقي سلحت العونين والحطتين ونحلتان كمان مرعوت شحن وعدل مقون رحم كخي مدتين سعكم بفين وحتان اللي رحمها معلان نحملها رعان لو تتعلم بعيتوت كائن إيوه دعلي أنا أكل حسن في ستان واليستين علينا ويعود الإسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ميبك شوال من لفانيخ أمونتك هدعت له المنخ يوشيب الكسي رحمين ومتنهر بحسدود الابون وطعمو معدين ريشون ريشون بابي محيلا لحتائيم وسمحة لبقوشعين وخراتم لهم قومين اين هورتان ولغدوت روش اسر زخولا

غير اللي معناه ومريم بحريس يقول لعوني ومريم أدوناي بل قال لي معناه ومريم بيقول لي سيقول لعوني ومريم هموني معنا ومريم في إسرائيل بصلاة أمو مالو تموني ومريم

دعني لدويد بالاسطو وبنوبيرون شلايم دعني للياهو بهرها كرميل دعني لليشا بريحون دعني لحزقياه وحلوتون دعني ليونا بمعيها الدغام دعني لحنان يميشال وعذغي بواتون نورايا كدتان دعني لدانييل بمبادر يا وتان دعني لموضي خميستي بشوشانا.

بنشمي بها بمالكيوتا بمعو من ناخ بماتو من ناخ برحمة أغدين فينشين رحيم على فينشين.

مسك من شيول لحي المرحمين في شو تشوتي من كاشتو ميك كربي مرحمي معي ماخ حيم طوي مشان ميك كي ميكو رحمي ماخ صدقا وحيصة سيمانو لما نشميخ أنا دوناي لهن ملابوتينو السر ممينو بطينو بتخلا من خبيث سغير بخلا مكم شهيم دمير وحير ومراء ورابوش بيوزام ומשחיתו הגפה מסתן, וישרר רוח ולאים רעים, ואין סתן.